في دون هذا المرض، فإن السيدة المعونة على السفر تلك الاستعادة قبل الجسد وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صلاة الرعية. رحمه الله ورحم المقيم موتاكم.